دعوة محمد الصلاة الدائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والصرف والدرجة العليا الرفيعة وابعث سلمان من محمود الذي وعده.